5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
el mes de la hispanidad. Venga aquí a Rivers de Banda, pregunte por Juan Hernández, que yo personalmente los voy a atender. Aquí no importa que tenga créditos atrasados, que tenga pagos atrasados, reposiciones, colecciones. Venga a Rivers de Banda. Venga caminando, que yo los voy a mandar manejando. Venga, llévese carrito que usted anda buscando. Venga, llame al 1-888-625-0499. 1-888-625-0499. 1-888-625-0499.